0: لا نبيع امريكا خمسة افريقيا وحكي كورت اربعين فحكي يا مريت الكورت السيئة
1: ولا تمريت امين ما دان نبي لبا عشان دلع
0: اقول صبت قيرو اكيد ما اشارك قولنا دام او بحر
1: يما تنا
0: امريكا خندي اقول قول عمدي شكرا
1: تحني هاي تحني هاي باي
0: صبت قيرو زرسان هاي باي
1: لا بلن